0: أن اليمن تتعرض لأكبر أزمة إنسانية في العالم، لم تحدث هذه الأزمة في أي دولة من دول العالم، ولذلك آثارها كثيرة جدا. أولا فيما يتعلق بالمرضى الذين يريدون السفر إلى الخارج، عندما نتحدث عن مليون أكثر من مليون مريض يحتاج السفر إلى الخارج.
1: 长期中断的空中交通重创了也门的经济，给航空业物流业及当地企业造成了极其惨重的损失。迫于无奈，转用陆路和海运，使得运费水涨船高，进而推高了基本物资的价格。与此同时，数千名获得奖学金的学生被困国内，无法前往外国大学深造；而数百万在海外务工的也门人，为了赶往其他尚能通航的机场，不得不忍受既危险又昂贵的陆路转运折磨。
2: هناك حالات وفاة يوميا لم يتطرق لها أحد يوميا بمعدل من 3 إلى 5 مريض من أصحاب الأمراض المستعصية يوميا يفارقون الحياة وهناك كما ذكرنا حتى الطلاب الذين كانوا يسافر عبر مطار صنعاء الدولي كان هناك أكثر من 5000 طالب المغتربون هناك إحصائية في الخارج أنه أكثر من 10 مليون مغترب كان يصل إلى الجمهورية سنويا بحدود 2 مليون مغترب
1: 也门萨那有关当局将重开机场视为当务之急的人道主义药物，但对立派系仍不断将这一问题与政治和安全条件相挂钩。 当地交通卫生及人权部门近期联合举行了一场新闻发布会，在强调了萨那国际机场关停10年来所造成的深远影响。如今，这座机场仍处于争议漩涡中，而数以百万计的也门平民正为此付出惨痛代价。
3: Standing inside this crippled hub, officials delivered a clear ultimatum. Closing these skies is no longer a strategic maneuver, but a systematic humanitarian violation, one that the international community could no longer choose to ignore. Abdul Latif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
4: 稍后海峡的消息，我们一会儿见。

0: 本次会议由约旦主办，旨在统筹国际社会行动，应对以色列在耶路撒冷的相关政策与举措。约旦外交大臣萨法迪指出，以色列亵渎耶路撒冷圣地，限制民众礼拜自由，恐将引发严重危机，后果不堪设想。
1: وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل وتحول دون تحقيق الاستقرار وإنهاء الكارثة في غزة وتحرم كل المنطقة

0: الحرب.
1: فإننا ندين بأشد العبارات الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تعتبر تحديا مباشرا للاتفاق، وتقوض الزخم الذي أوجده، وتخدم أجندات المعرقلين الساعين إلى إفشال مسار السلام، وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المقدسات.
2: 巴基斯坦外长达尔泽指出，以色列不拥有东耶路撒冷的主权，任何变更圣城现状的举措均不具备法律效力。凤凰卫视综合报道。
3: 巴基斯坦总理夏巴兹5号会见了由伊朗工业、矿业和贸易部长阿塔巴克率领的代表团。夏巴兹表示，巴方将继续为地区和平做出真诚的努力。夏巴兹表示，巴方高度重视和邻国和兄弟国家伊朗的关系。他近期和伊朗总统佩泽西奇扬就建立地区的持久和平以及进一步加强巴伊双边关系。 特别是贸易领域合作进行了良好对话，希望两国贸易实现100亿美元的双边贸易额目标。巴伊双方同意加强边贸建设，保持边境的24小时开放，改善物流并协调海关的程序，并加强在矿业领域，特别是在宝石加工和增值方面的合作。阿塔巴克赞扬巴基斯坦为地区和平所做的外交努力，以及对伊朗的声援。 他表示，伊方希望进一步扩大和巴方的经贸关系，双方正有就自由贸易协定进行技术谈判。在也门的首都萨那，萨那国际机场关闭已有10年之久，成为也门深陷孤立状态的象征。长时间停航的影响远不只是航班的停飞，这场漫长的封锁持续在也门国内引发严峻的人道主义、经济以及教育危机。
4: 自2016年以来，关停的萨那国际机场便赫然提醒着人们，也门的孤立状况正日益恶化，并随之产生了惨重的人道主义后果。据也门卫生部门报告，有超过20万名重症患者登记等待赴海外接受紧急治疗，估计有40%患者在等待空域开放的过程中离世。与此同时，其他替代运输路线扰乱了对温度敏感的医疗用品及关键药品的运输。
5: الآثار الإنسانية كارثية بمعنى الكلمة. إذا كانت الأمم المتحدة بتقول أن اليمن تتعرض لأكبر أزمة إنسانية في العالم، لم تحدث هذه الأزمة في أي دولة من دول العالم. ولذلك آثارها كثيرة جدا. أولا فيما يتعلق بالمرضى الذين يريدون السفر إلى الخارج. عندما نتحدث عن مليون أكثر من مليون مريض يحتاج السفر إلى الخارج.
4: 长期中断的空中交通重创了也门的经济，给航空业物流业及当地企业造成了极其惨重的损失。迫于无奈，转用陆路和海运，使得运费水涨船高，进而推高了基本物资的价格。与此同时，数千名获得奖学金的学生被困国内，无法前往外国大学深造，而数百万在海外务工的也门人，为了赶往其他尚能通航的机场，不得不忍受既危险又昂贵的陆路转运折磨。
6: كل ابناء الشعب اليمني تضرروا من اغلاق مطار صنعاء الدولي، هناك حالات وفاه يوميا. هناك حالات وفاه يوميا لم يتطرق لها احد يوميا بمعدل من 3 إلى 5 مريض من اصحاب الامراض المستعصيه يوميا يفارقون الحياه، وهناك كما ذكرنا حتى الطلاب الذين كانوا يسافروا عبر مطار صنعاء الدولي كان هناك اكثر من 5000 طالب المغتربون. هناك احصائيه في الخارج انه اكثر من 10 مليون مغترب كان يصل الى الجمهوريه سنويا بحدود 2 مليون مغترب.
4: 也门萨那有关当局将重开机场视为当务之急的人道主义要务，但对立派系仍不断将这一问题与政治和安全条件相挂钩。 当地交通卫生及人权部门近期联合举行了一场新闻发布会，在强调了萨那国际机场关停10年来所造成的深远影响。如今，这座机场仍处于争议漩涡中，而数以百万计的也门平民正为此付出惨痛代价。
7: Standing inside the crippled hub, officials delivered a clear ultimatum. Closing these skies is no longer a strategic maneuver, but a systematic humanitarian violation, one that the international community could no longer choose to ignore. Abdul Latif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
3: 德国警方5日在东部莱比锡机场内停靠的一架乌克兰运输机附近发现了并控制一架无人机，无人机上具有性 是装有带有引信的爆炸装置。德国安全部门人士称，涉事的无人机与

0: غزة، والتي تعتبر تحديا مباشرا للاتفاق، وتقوض الزخم الذي أوجده، وتخدم أجندات المعرقلين الساعين إلى إفشال مسار السلام، وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المقدسات.
1: 巴基斯坦外长达尔则指出，以色列不拥有东耶路撒冷的主权，任何变更圣城现状的举措均不具备法律效力。凤凰卫视综合报道。 巴基斯坦总理夏巴兹5号会见了由伊朗工业、矿业和贸易部长阿塔巴克率领的代表团。夏巴兹表示，巴方将继续为地区和平做出真诚的努力。夏巴兹表示，巴方高度重视和邻国和兄弟国家伊朗的关系。他近期和伊朗总统佩泽西奇扬就建立地区的持久和平以及进一步加强巴伊双边关系。 特别是贸易领域合作进行了良好对话，希望两国贸易实现100亿美元的双边贸易额目标。巴伊双方同意加强边贸建设，保持边境的24小时开放，改善物流并协调海关的程序，并加强在矿业领域，特别是在宝石加工和增值方面的合作。阿塔巴克赞扬巴基斯坦为地区和平所做的外交努力，以及对伊朗的声援。 他表示，伊方希望进一步扩大和巴方的经贸关系，双方正有就自由贸易协定进行技术谈判。在也门的首都萨那，萨那国际机场关闭已有10年之久，成为也门深陷孤立状态的象征。长时间停航的影响远不只是航班的停飞，这场漫长的封锁持续在也门国内引发严峻的人道主义、经济以及教育危机。
2: 自2016年以来，关停的萨那国际机场便赫然提醒着人们，也门的孤立状况正日益恶化，并随之产生了惨重的人道主义后果。据也门卫生部门报告，有超过20万名重症患者登记等待赴海外接受紧急治疗，估计有40%患者在等待空域开放的过程中离世。与此同时，其他替代运输路线扰乱了对温度敏感的医疗用品及关键药品的运输。
3: الآثار الإنسانية كارثية بمعنى الكلمة. إذا كانت الأمم المتحدة بتقول أن اليمن تتعرض لأكبر أزمة إنسانية في العالم، لم تحدث هذه الأزمة في أي دولة من دول العالم. ولذلك آثارها كثيرة جدا. أولا فيما يتعلق بالمرضى الذين يريدون السفر إلى الخارج. عندما نتحدث عن مليون أكثر من مليون مريض يحتاج السفر إلى الخارج.
2: 长期中断的空中交通重创了也门的经济，给航空业物流业及当地企业造成了极其惨重的损失。迫于无奈，转用陆路和海运，使得运费水涨船高，进而推高了基本物资的价格。与此同时，数千名获得奖学金的学生被困国内，无法前往外国大学深造，而数百万在海外务工的也门人，为了赶往其他尚能通航的机场，不得不忍受既危险又昂贵的陆路转运折磨。
4: كل أبناء الشعب اليمني تضرروا من إغلاق مطار صنعاء الدولي، هناك حالات وفاة يوميا، هناك حالات وفاة يوميا لم يتطرق لها أحد يوميا، بمعدل من 3 إلى 5 مريض من أصحاب الأمراض المستعصية يوميا يفارقون الحياة، وهناك كما ذكرنا حتى الطلاب الذين كانوا يسافر عبر مطار صنعاء الدولي كان هناك أكثر من 5000 طالب المغتربون هناك إحصائية في الخارج أنه أكثر من 10 مليون مغترب كان يصل إلى الجمهورية سنويا بحدود 2 مليون مغترب
2: 也门萨那有关当局将重开机场视为当务之急的人道主义要务，但对立派系仍不断将这一问题与政治和安全条件相挂钩。 当地交通卫生及人权部门近期联合举行了一场新闻发布会，在强调了萨那国际机场关停10年来所造成的深远影响。如今，这座机场仍处于争议漩涡中，而数以百万计的也门平民正为此付出惨痛代价。
5: Standing inside this crippled hub, officials delivered a clear ultimatum. Closing these skies is no longer a strategic maneuver, but a systematic humanitarian violation, one that the international community could no longer choose to ignore. Abdul Latif Loshali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
1: 德国警方5日在东部莱比锡机场内停靠的一架乌克兰运输机附近发现了并控制一架无人机。 无人机上具性制装有带有隐性的爆炸装置。德国安全部门人士称，涉事的无人机于5号凌晨在一架停靠在莱比锡机场的乌克兰安124。